0: ايوه، وفنا عم بستكا اقول اتليا وبستكا اقول اتليا عم بقرا كمي فو ستريس مو فلاني اني بنادو بينو نعم افهم كو ملادي اوتو ايمينو اني كارانس ان سيرتين فيتامين فاركولو تالان دو بينو نو فنا اي فاركولو جي وبستكا اتليا sino ulubiseka abla mogola kasoro predisposition genetique teno ulubiseka ke sede facteur favorisant facteur munundo ulubiseka ala kiliya doni me ulu yere yere yere ta abla mogola
1: mbe la memba wakan kilila jiji Dr. Gindo vinta ke ta kambe kamasala telu deka anga vikena ya gemuka yinkene ka ambe stigin sisa yinka nyon la soro la gine donki la lakulun espoir do korantika nindon kiliko minto yuko diri.